وجاي مبيه يا يا ما وانت فيه فيني دونت يا يما ابرزا وانت يا برابو اما بيا سيف ودوزا وني ابي جالي